0: حذر لما تصل الجامعة
1: لا لا طبعا ما تموت لك والله
0: ودسك
1: لا
2: Sorry, ayo, haha, koti ramro, haha, ghumna jao na indra chot, cheki ma dai cha, koti ramro rai cha, ghumna jao na indra chot, barsha man ko betha, nishturi lai ke tha, chai na ma lai nindra bhot, thurte ko karma, kosle bucha.